تقدر تلاقي كي لك كاتشاكا وين لو كاشاكا لابوسيا تتلام بالتيوش كاتشا با روتيل كارواتشكا كريستوال تاكاشوي نقر كاشاكا خبركا اوارك الكانتون باتشيشاخ Saludos especiales ka Takriusha, a Juanita y Anita Karanbija y en especial ka Ana y Kaj. Pues Ana y Kaj no creo que haya habrá Saludos especiales ka el tío Shkashaka, la voz de Atitlán. Listón de tu pelo, Jarakan Cajón Kashaj, Shinka Los Ángeles Azules y Nkashaka y Vinza habrá Takushi Minuto Janka puntualizar las 9 de la noche.

مكتوب ترى نبلغ ديو ترى شوية إيش زي باك تقع خبر الشناء أبغني ترى خا علب تق شو بيل تنا يلش بيخ أنت غلش قبل خرا إيش زي باك كنا ميسيس شبم أتبلتيخ تقع كوين على los profetas Jesús de Nazaret خرا ريكوالس أشيب إلى تنا يلش بيخ كنكونا algo otz zrach kine al trich spom Nazaret granicha pero a Felipe bich ho tro y ta Jesús entonces data ene ail bich rukin movera kolba jun zetzichua israelita entonces tra mahon zkochtich sino que Natanael bich ¿Cómo es que me conoce? No me chía autkin cara nuach caranija. No me chía cara autkin hanuach nan. Entonces Jesús colba antes que alep tatrasikir at cola shushia javika kush y anan shatnuto caranija. Burma cara castra nkatsuba. كي ميز مغاديوس نستوى شرن خلال نقل بنيك خنونا

قبل رماك كبير ماس كونتاميناتي قيار ماك تيل كتشلال كادا بس اني بونخون لو كي اس تيل بام قيا كم كوبينتور كانخا نخيلال خا اتشنا خا نقاكسا هو خا كواندو شال خارا بينتور تس خارا ميس مو ريال خا بينتور وخارا نقا اكتم قيا تس خارو ماك ربنون كونتامينار قيا اتشقا سيامبر نقبيغ با كادا بس وناق نو بانخور كبير واي أرهاق جلال قو إكيو سيام برقبين هوا تسيخ كالا بيسو نرلا أني شبيو نارا دومين خوش لن بلقيه انكي باريك باكي واش إبناق بان انقسكي كي قوش انكي بان سبسي انكي بان خون باكي واش بير تريس تي لامنتابل باري أهل باسور قطواني بيين جلال أوكي يتسي نقي كاشا أخوخ قيوان كوين كارا ربنو خارو شاقيا ماس ديالونا بيس استوان خون الوارشش آوان دونا ما كرخبال نتقبل باسور بنوانسا شبتش نرواج باسور نملنج بام لو ميس موكارا ربنون خا قايا هوك جلال ساكي شش مالئيل قوارن كيش جابانش خيني بان مغينار لو كاني انقاد شغل خوخ برا خوخ مخيك جيك قابان مغينار سينو كي قمغوري قسماغ قاد توان لو كناق ربنو روشي قايا ربنو روشي قايا شكارا بنوانسا راني ميرادور تقبل باسور تر تريس تي لامنتابل تقبلت باسور خاق هيا اوق جلال برقوخون سيخ كم بيخنن سيام برقادا بيس نقطة خونا بام قونا اوار ايقوش تاقا فاميل تات تا او تيا بناو جواج اينو موس اينو يان ايني كشيال كاكوا توچول كون جلال كمكرا اندريا ايقوك ايق جلال شيك اي ابتك ايقوك كشيال نك انقايا ناركال داليا انقايا جكرا اسي قون كراش نتاقوا الو ميز من سخنا تريخا خافاج نقنن بام أتت موس يا نك شيل نقيتين يا نهور أبراس أك شيل برو خاخرا إن كخمبلو نك تستمون نك أتش نكون كتك أيوان شو أك شيل يا كين أدلانت سيف شتت نتهو نموني نتشقي كريخ بيش كرا كتك أيوان شو أك شيل را يا كين أدلانت ترول بنوا نكلاسر كاليدا يا نو تك أك شيل يا كين أدلانت تو خلق هارو ماكوخ شقماري قساماخ شكتوهو هناك ماك نقبقناخ كوها نقبقناخ كي واجخ إيرات تقاك علاك شلاش با أخنير كالي دايا كاران كي تاخد يكي نغا ديلان تخل رو ماك شقماري موقبنا تتريهو ناچناك جك شقائك إيش كالا ويس نقاك ساخة ريدة سوسيال خصبا نكبيو ناك جانيخ إيلا چان كي جاكي 400 كي نيند سالديس كي يمون خورناد دي لمبيز كاران كبي اس منتيرك جلال ايكوش نيكاخ كاد كوندو شيبونا غوس ادونيا سابالو كويمبا كادا بس نكيبنا لمبيس نكيبنا بريسيبير 10 15000 روين ادونيا سابالو كارن تشالال خلمير كسبا دوخ لملخ ديوس ما خون خارا سيمبل اسنسيا خوخ قيا قا روين قام قخو اوت سقط نمت اتش قخو اوت سيل روين قيا باراك تشخوخ يكين ادلانت نوكو كوينن قطع كارا هم باسيا جخجو او ربيان قطع هم بات جكيخ لو كي اس اميغو دي لاوي امس كلاي سي امبرن قطباغ ايج قا كي قايا تسيل جك امتقل تان تاق جك جاكي انا دي لان تي كارا كي برو استوديو قجالار نبن با تاق ايه كي بنوخون استوديو تري قايا نكبيخ كي كاوا كي ومانتون دي كوسس برني كتيم فوق يا مسكلاي توكيك كوش طريقه نشيا وكيك مام خون كوك كم هور خص قصيك ما هون امي انت رسن كبن ريسيفير سالاريو دو بونا كانتيداد منسوال اي سي رخاسي كنت نكا خو قلا شتواق ني بون تشيك منسوال باراك تشيك توك تشيك لو سيانتو تيينك كومبير ماس ديالو مس كيساس كركاشار تيينك كومبير بورك كارا كيبنون لا انتوسس خاو خان كاتسنا خو قلال نن كاتسب خاخو نقت قخو باراك تشنو يا انو ناتش نقت قا ان بي برون رومور سابا او ان بي باتش نقت قا هبا ك رويا سانتياغو تيتلان ك ما سيجك بي من بي شخلال كات نو بن بي تاتت كومو بويبلو دي سانتياغو تيتلان ال ايمبلو قيو ان خو تر اول بنبا كومو بوسو اي بيسكادور تشنا راك سون سي هبا بولونتاريو نروما كبير بولونتار اوس كار نو كوينان كيش قاني بيتاش كيش بونان يا خوني باج ان ابن ميز مسماخرا اني قموري كو كومو بولونتاريو او تون قاي بيرسونال او كوت دهم بروجيكتو تو يور شين غبا غروبو تقا اخو تقا مكو تقا تشين كبير

0: كيش قانين بيتار رو إن قسماخ برك نتسيا غرا تخون قاقي إتو أبين كيش قانين كمان دار شش أوم كيش قسبوس إيخ إن قسق إيخ قايا إتخون قاقي تومر بيا تخرا كيش نرا قتالان قانا برو بيشارة بيرا كيش قانين بيتار كما بوابلو دي سانتياغو تتلان كشين چك كون خلال قايا خوخ مخون خور حوال كشين اق كون خلال أستا لو ماس كول أستا لو ماس نم كشين چك كون خلال روما غرا Samaho Kapnuan directamente basur en Kalsagpia, no us por mucho tiempo. Nihilal cantón no ven limpias tu chiruya, pero triste y lamentable, siempre us nikil chopa. Narumak no tzahon chitrih usok chalar. Takamekrala en tahana, no mkech kirbach uer, mal il chwak kabish to puknachik kabach maklum lahdiwas, nkasachik bakahab. إن بين الجكر بحياء نبؤناك بقياء نخيلار باش باسور كاكوت كي تشولقي قشبيل قشالالش كي تشولقي كمكرا كستوان إيكي يون كويانت نوز كسوري دانك بيقي يون كويانت نبؤن خيلا باسور هراك بقياء إسف مخون قوش جوشي يا قشالال نقطة إلخون لك دست نبؤنا غراء هن كباميا غراء بانيترا مخون شخور ليمتا بانين قاقي بخون نقاق شيا قال روماك خوخ نقبيخ نتلوتش تكها قوش Otskaraba, Niponha, Il, Chuchia, Hakush, Nichpovichin, Nokquena Hokon Kaets and Kashlan of Kashaya, Itchakonikan Kek Prua Hakush, Nokquenan Kamosh Prua. Simahon Ush Kchalal, Sien Porciente Hats Il, Nhilad Nelch from Katnamet Makrobehia, Hulek Nipona Pinkahia, Yakin Adelante, Koksegur Honok Bih, Mishimskayat, Kaaru in Kaya, Tardo Tempran. Aunque es que ya umtkeesa 100% más sil nela si kamekra mahost qayat qaqar in qaya por serha chwaq kabir in qatsat kara ntaska put navi gara ort chalal na boch kit avi rumak ya qatchik naksax chavi kada vez na min batiniam kameha qaskaqi por ejemplo hok kof qatin kbir chon gunaq mak voluntariamente no qaben khawasamak Entonces, Havrumak Noktahonak Chalal Kapnak Vientri Kabi Kamsori Kabi, each Kamt Chakita Basur Chuchi Kaya, Chavatat Hovnes Kisas Nakahuna Parek Chuchi Kaya, Natahun Huna Bebe the Sachal, O Masi Kastuan Kaseviche, Kamkbi Chavatat Yamos, Problem Tanabna Consumir Hilachnak Chuchi Kaya, Perhapun Utuk Chava, Tikma Apri Hila, Tikma Chita Basur Chalal, Tria. Para eso coge a cobetes u cotoneles y un pampar que trae sin pachicha, el chachinem ya, el chachuchi polideportivo, cola se puede nariatra. Tachapik chek, naroma que nakbi habratzig, tibita hos nuben, tibita kara por kikish kluan y kichik exubian, que monka jota, nik chakir kanak basur trachuchi ya. Le, cada vez. قلصاص بناها بسور ماكش لخيو قلصاص بنا أستا بورس نرقان قياء ني بونج بام لأ أخوخ قاكمون بارو ربي قاكرو ببوس البسكادور قاكمون بارو قول قاكمون بارو بيش اونا بس ماس قشبيل كيسانس ماس ديال اون نقيتات ملتيوش تيوا اونا بس ماس إجقا لسكي كولا بريسنت عبارة إتاهم قاتسات شوجك ريرو مامس تلبو ملتيوش ترجقا Una vez más, colabora. Shabar Tran Bauhachka siempre en Kah Rokol Patnamet y Havkeushinutzir, Miltio Ashtiva.
1: Shatkashakamek, la situación Shenha Kaya, si bien cuando Shkamahri habrá foro, Anen Shinatah va. Nacra situación en base a la investigación nuen. Pero qué sorprendente, Kamek, de que Nakashah aviva voz de que Nachnak Kim Juan Rizamah Srihaya en Kitsu Ich. Creo que impactante, Chkakun Hilal, habrá información, por ejemplo, Shknatakka Kishbil Busos.

مشكاخ ركوش وتليف نملخ ديوس رخوال كاسلي مار نقمل تيوشيخ شوات سرخ عبر كاسلي مار اي اون تاج قرشين قيل كامي مال تيوش شواتا شنك خرار قن قيخ شنك خرار قن ساق قاس كراخ نيكي كتون تاقلتا قطيج قواج نملخ كمخال كختار بق قنجك قلوه

si wasya nga labos ya titlang sra khabra ki laqi wing ga familia qulil ka qasani la no khiko ta sra khabra ki laqi sin kabik nem lakh dios te tije suya ka nem lakh kasli mal chqa qoni filan mal tio sra kha sin ga khabra ki nagne la no khiko ta kara ka mal tio skai na bai ta al sin khabra radio skia ka nan khabra radio padre Ramon Carlin el padre Francisco نخرطاق كي إيخ كلشيك نمروا كي إيخ نمروا كلشيك كاركا رمال كارا نخرطاق كي إيخ كلشيك برو إنما إيخ كامي كلا راديو لابوز ديان تيتلان إي كاركا چقا چفام خورا بروال ما خورا پروغراما آسي إس مي پوبلو نمي كنا روبي جوان رشق إي كامي كو جالال شخي بو ناچوا چق أو راديو كاركا شكراو كين يرن خلال ديوس تتشير شكاقا قوكين قد خلال يبكين شاشي كارا تقاوة ترشين قيخ كابيك كاترا شن قيخ شو عقشتون برميدير شقا شكاوكين او شبيل شقا لوكوتور اشوان تويس مالتيوش جواب

0: كل خون قيخون على أشوان روبي بحون شو أكتب تخشك شقا قسنوك أحن سموها تاق شو كانم شك لأ شاهد تاق رسماخ تنصروم سملوشسي خشوي خال كين خليتك شربارا نكتلا باق محون ربنا تخرا سماخ تاقن بابتاق يو شخيكن بشلانا توشي تاق تشيا كارانو بان تاق نكتاها محون نكوينتانو بانشتك سماخ نملوحبا شخاي كل خون قيخ سيخونا ريلاش قايل روكين كابراش بيش اتسرا
1: ويتشيل مشوان قصانن قصخ نيلك اتنباخو نتصير كامو نباخوتنا تسموخا ناخ خانا ياريخ نتصير كام دابيخ چوا
0: خاشوان كابراش كولبا
2: خيا بيش قايل مكتيخ وانا بيخ شحلال با تخكم باب تخيو قصتت آن مخونا يال تنواي نشتخبان باتين اي سنن كينيا ريخم باتين كوغنوبان مختق رأك شاك الله القصتت آن ريونو كاتسامنا يا إلتبا
0: خاي شاك شكول بارباج روتيخ تشخيل كابراش بيخترا
1: قصتا بي تشخيل إياش هرا روماك نتسيك أما خونا بيهند كتبا وتسكارا نتشوفاق كما خلاريخ كينيا اللعي لخم تساها باتين بس وتسكارا قص كيل نتسموخا نما خونا نعتاكوسيام
0: كارا شوبان هرا إشاك قص قيخ قيخ شوبان نلتشيكم تساخر باتين رتخيل شاكر خلال خاعجة تقني بونا بطيو نرتخاخر باتين قسكين ونا نقنا وخوصة تقن بليخ نوخر بام انوار خاخا تقني كتاخشك بككم انشك قناخشك قيخ ماهون بنلاكشك سماخ نبتان لاك نبالش خاي كل هون قيخ كتسألا جوشيا اخوي جيا قاس اوتس نكيرو تأتخي تقتكن نكيشيك لوفشكا كل هون قيخ شوتو هون نمكوش تسوخ بيخ كورش بيخ سرا
2: لاتش كوتش اوي كوتش اتكاتت قسكي اكوش بو ماهون كات كوستا ماهون نبان سماخ تبو قس تخيج ناتشي كانا لاتش كوتشا تباخوك اران خاك اشخ باقية اتكارا اتت ناتو كاش وان كانن كنو كاخ با كوتش كينيا ريخ ماهون سماخ كمبانتا ساسماخ ناكاي نبانا كينيا ريخ قسخيك كم واقع تقاكين يا ريخ كنشيك أنا قسخن كيتا لا نتيكاي بيشكا وهو كنتو نمقتخ يو آخ كنتو ركن كاخ روش لياب أوتاج قصة تتاقي جاواج تا قسكي انك أسلي مارنن أتخا قسكي اك أسلي مار نيا باباتين نتبتا يو شقتل روش ساماخ نقبن تقشيك تشوخ ساماخ نتبتشخار تاك شاتي فوتشخال ات يبيان شلما كامش قايل قاسانا نائي نشتخون يبيان شين بخاي
0: خاشوان شبيخ تك كبران
2: اوتك تاك شاخ باقية تك باقارا تبنا خنو تي تباج اوتك
0: خاك اوتش شبيخ تك
2: ستتائي وكارانا بيخ با تاك شاك كارا
0: كاراش كيبان يا شوان كين كوتش شكيكش كتياق خا شوان شوخ كان كوتش خا كوتش شوخ كان شوان تحكم هان كي شوخ كان كي خا كوتش شبيخ كترا شوان خبره تسيخ
2: كامي كين بيخ كان شوان خاتكا اتسو خيوت اخ شار ورا تقش اقنا بام تكانوخ ابر كلوا اخني سيب خرا نبيتسيخ رسبيل كم نقطك تشكب تاك شاتسو خاص بير تاس سيچكا خاها عبي شاويل وارا عوال تاش كل ايخ مخون اچنق ناويل خوراج كارا خوراجك
0: كاراش كي بانش كي چور كنكي خاك اوچ شوخ كنا اشوان خاص بلا كنا رسما تاك شي كي چوخ كنا شبات شخاي تاك شي بونا رو كرش خايل اشوان كاوراش بيش اترا اي
1: بيش خيل تاك خالف ميش اتنو تاك سيلا بلا كاميش اتسموخ كنا بلا تلوك
0: بس تلوك بس قوتش كريك بلاوان خاك قوتش ربقوم بري اشوان شبيخ
2: خيه إشاق أنا كاميك بوك إيهن سامخ شين بانكنا بوك إيهن سامخ كاميك شين سموخا
0: خا إشاق شقيب بنا روكين قوتش كابرا شبيخ ترا
1: ويتشهيلا نالك شابان قاس بورش لا أبيخ انتاق انتاق رشلاك منك تقشكو بابيخ Aku ibu kalian mungkin kau cek. Abel apa tiniem? Ots kara? Ks ots lah mau os natela.
0: Kara shuban ha kau? Shuban atiniem. Kas cah cah shela. Kara shuban shkear rukin rishkayila shuban kunlek. Kas kinuna roka sama. Ha shuban shoka kau? Kas kiro kau shinshik ana dahyo. Nusu yut ah. Shagir klar kon hong if. Anar pam. Kabrash ucap kaha.
2: Hiswa i, anan pam. He, hal tak bing cwa i. Ah, skin kanuah nasib. Hararis biar hukum nak cukup. Tak stempel, kincik kaha bi. Cuit sekarang kasung kilah im krimna.
0: Ha, Shwan, rapuan rekoch. Shomar kun shik sep. Tak shu tu ponahun nemlah sep. Kabrash bih.
2: Hiswa i, kasuri lah sep ochila. Mal ichil kau hunim cikap, Krista anac, nac kala, surila nim cikap kumna, ha, siang kula no karai, kincak kan habi, Simba, akai, akai, Simba Simba Simba akai.
0: Ha, Shwan, mahor tkintan kanu akhrwai, tak shu cik taharij pam hunim sep, asyok shusi bukun ketu harha mahtanakrih, abartan porojwa hekish. Karan shuban kanahat tat ashwan ruqih qaharij pam hum aq ehqal ehqal shkam qaha zrash ki swar kasli malha ashwan rumak nukah nismuha na uakh nu yakana habra cholek mtayarih tak asli mal kshin khlet tak chkop kshin chi khlet qa nak khiet qa kolak ayef mtibet pam kasli mal mtak ashtana tismuha shtakash מהון גרה עוציל שתבלתת שפעם הקסלימה.

0: Peeves call ba?
1: Nak saban, tasatis mun. Nalkabi saban na ikasadet a Hisu.
0: Kamul, shbih.
2: Maho nakbi sabano atas. Shkik itak in chukaran. Ikay ko chilahi, ikaho kitak in chukaran. Kaya likmal kaya chwako. Shara, shmala mo ta, okay kwat kitak in gila.
0: خاوتيف قص شبابارش كن تقش كشار كبل عشان قا أنر بامر ها خالة رأش بتش كخامر شبيخ
2: بات وتيف بتا ما هو غير كت خيك راس أنت بوكت كذب بوكير كبل خاتش بام أوت ساتش كت خيك بجيفار أوت كت خيك داتش
0: خاوتيف شكل با
1: ونتشكيلا ووز نتشكيلا سنة بمشي بيخوي نتشكيلات
0: خامل قاسح قارش بوشيخ وطيف كراش كيبانش كي كشكي خاوطيف شكي كانا بركولي بال عمول تاق كيخ تشك ريخ تشاج يوم بقاق كماك خيا ريلاخ اكو كيش تشقا اترو تاق شكي تزو مخاشتا عمول كولا عبارتا شمونكم با خياش كبير
3: إن بن باوكا تشكوباين بن باوكا مير تتكول قيونكنا كاميك قسنم بوكنم كوتشيك
0: خاتش توتيف عش تصانيم بنون كنسرا ما هون شا كنتر واح شخيك شنبا خيتش ايج تصريخ قس كتن كتن ايج شنبا تصريخ شن هلال خاتش توتيف قس شرقيتش تروتشي خاغرا سابي سيلا قاس تشيشن بينا خاغرا شو تشوب تشيك خاوتيف
2: أصدني مقر قصبقني البقان قصبقني النقا كم بنخكر كم كل ما خلنا نجيب له خمول وش تلف
0: قاس نبوق نهت ترواج قاس نشيك ماين بينا روماك زوخكيك شبانا ترا كخانغرا نبينا إخقال شوويل أمول ربتشين ريج وشيخون رنم لخا باخ قاس نتساقا ناتسو رخا كخانغرا خاوتيف شبيخ
2: أبيت قوتت أنا رجت نويل كم يكرخا تنصبع سننجبا مير الغيش نزيل لك نشخان شابنجو
0: خامل شكل با
2: بيشو أكبر أخوتر جيوه فافت قس خف

0: خاوتيف شقاشاخ
1: نجنم قيغ نانكاج نجنم قيم هغلي دقس كيكوش كيش نوصل
0: خاموش شكل باتشي كخميخ
2: مهود مهود مهود كبيك نانكي كلاش دي كلا عاخا خطية بريش نوتي عاخاف كلا كلا كلا دي كلا ما فاديك بفاتة صديك ربتام خرادة بفيه فاديك ربابا فاديك
0: خاوتيف شقاخ تشكروا شليماخ روتيخ امول شتصبقه طقش تصور ما كامول تصبلشك خكارها شبقه كشبيخ
2: كميكرا كميكرا كيم كشاخ بان اخر ما ديك خاني بني شر مرة شتيا تم كشاخ شتيا كفيت نبغري بيش تقا اخر ما خلا بخوش بطاكو ما كتمل شو تسكراك يا بوغنك
0: خاوتيف شكاشاخ ترى امول
1: نجبيش كم بقى نجبيش كم بقى نوت قيد بيجنا
0: خاموش

0: تقبلت لمت أتيتلن نبوصاغتك أبكين خبرك أرو برنامر من آن
1: نمقهم
2: نمقهم نشلع نغتاء بتقبيك نوچور لويا كربشيك جيبا خاجنق نبانتخاج بام كوكوخ مقتق نمت كولا جواج مجريق
0: شقا نقشك خيبا خي أقبل تقصيف خي نخبي تقال رشيه بلون تقريل خاك أرى نوچول جوا رشن نقيخ كمي
2: توكاشاكا بروغراما